التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim wa syafallahu lahum maradahum. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشاهنا وأساتذنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأسرهم وفروعهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبا فراس كلهم وفي صدن دكه كلهم وفي تنعيال كلهم وفي رجس كلهم وفي تطوير كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلا كلهم وفي كلاس كلهم وفي واتو كالو كلهم وفي غلبان كلهم وفي غبان مبان كلهم وفي باجل قوان كلهم وفي غنوات كلهم وفي باكر وجو كلهم وفي بدس كلهم وفي سميلا كلهم وفي برجت كلهم وأصولهم وفروعهم ومشاكهم وتلاميذهم نفعنا الله بهم وفي علومهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

هم إلى حضرتي Kiai Khosnan Bangsur sekalian, Pak Kiai Romli Candi Warangan Sidoarjo sekalian, Ibu Hajah Aminatuh Zuriyah Madura, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Rabi Ahmad bin Mustajab, Pak Umi Hajah Mahmudah, Pak Umi Auladi Hajah Khuriyah, Pak Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, Pak Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin, Pak Haji Suftani Jember, Pak Usulihim Wa Furuhihim, Wa Farallahu Lahum Dunubahum, وتقبل الله له جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى الشيخ صلاح الدين بن عبد الجليل والشيخ عبد الجليل بن مستقيم والشيخ مستقيم بن حسين والشيخ مرزوقي للبويو والشيخ محروس علي للبويو والشيخ جويني تتكبري والشيخ صديق النقواتو والشيخ عبد الحميد باصر والمسلم والشيخ عبد الوهاب رسول الله تعالى براه والشيخ عبد الحميد تعالى براه ونور خديجه تنانيه والشيخ عبد الحميد تعالى براه والشيخ عبد الرحيم حسب الله وفاطمه حسب الله وعبد الفتاح هاشم وهاشم ادريس وحسب الله سليم ونووي شفيعي طنبا براس ووصولهم وفروئهم ومشيخهم وتلاميذهم وجميع أزواجهم وأولادهم وذريتهم وجميع من انتسب بهم وجميع من في حواليهم غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بن عبد الرحمن بولا والشيخ حسين ودوء والشيخ خضري إرفان غواوان والشيخ بيدوي لاسم والشيخ مرتوكي لاسم والشيخ منصور لاسم والشيخ محمد أحمد سهل محفوظ أجيد والشيخ مصلح ورانجين والشيخ مرتي ورانجين والشيخ مطهر ورانجين والشيخ طاهر بنجل شلوتيكو والشيخ أحمد أنصاري بنجل شلوتيكو والشيخ متجد قدوم شاري والشيخ أبو عمر قنان لكي برامبول والشيخ عبد الجليل قنان لكي برامبول والشيخ بدر منير قنان لكي برامبول والشيخ سفر هدى قنان لكي برامبول والشيخ محمد صالح قنان لكي برامبول وأصولهم وفروعهم وجميع أزواجهم وعولتهم وذريتهم ومشايخهم وتلاميذهم نفعنا الله بهم وبعلومهم وغفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرتي مبه رفاعي غنان لكي مبه إرشاد غنان لكي مبه حسن إلياس غنان لكي مبه عبد الرحمن غنان لكي
Ba Abu Bakar Tam Yes Gunang Lagi Ba Hasan Mustajab Ba Hasan Mustafa Ba Hasan Mu'ali Ba Musifa Hasan Ba Hasan Mustahir Wa Usulihim Wa Furu'ihim Wa Farandahu Lahum Dunubahum Wa Taqabalallahu Lahum Jami Amalihim الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

تمع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ثبت إيماننا ونوّر قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نورت عنده بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وخدمة المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وخلالا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.